على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال، على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال،

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وثباتي صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصلي حكايات أمجاد البلاد.

0: يعرفوا ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.
1: وهذه الدراسات تتيح لأجيال العمان أن يكونوا على اطلاع واسع.
2: جاءت بعض التسميات تبعاً لأصولها المحلية.
0: هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال في دروب الجبال، أنا رمز مثال على شكل الهلال، أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال،

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

قلبي قوة للذراع امتداد في حد النجاة، وسباتي صلاة تميمة الأجداد، إرث الأحفاد في نصلي حكايات أمجاد البلاد.

0: الخندق الروماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.
1: وهذه الدراسات تطيح بأجيال العمان أن يكون على اطلاع ونفسه.
2: جاءت بعض التسميات تبعا لأصولها المحلية.
0: هذا هو الخنجر العماني التقليدي.

المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.

على خصرك حسام وفي يدك شجاع. أنا نجم الختام، أنا فض النزاع، تنام ولا أنام، في حرب أو سلام، في ثأر أو وئام، أنا نجم همام، أنا عالي المقام، أنا الحلم المرام، وفي قلب التراث على الصدر وسام. على خصرك حسام، أنا زينة الرجال، في دروب الجبال أنا رمز مثال، على شكل الهلال أنا معنى النضال، رفيقك في النزال، شريكك في السجال،

أنا يد الأقدار، حافظ الأسرار، شريك الأسفار، معين الأبرار، رفيقك في البحار.

للقلب قوة، للذراع امتداد، في حد النجاة وسباتي صلاة. تميمة الأجداد، إرث الأحفاد، في نصل حكايات أمجاد البلاد.

الخنجر العماني يعرف ويسمى في عمان بعدد من التسميات المختلفة.

أنا المطيع الرفيق، شريك الطريق، ساطع عتيق، في الضيق صديق، أنا العريق.